رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat bagi seluruh negeri Perlis. Sekarang marilah kita sama-sama ikuti ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi hari ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.